بخيالي يا زهر نادية نادية بخيالي ضمها قلبي قلبي وعاشت ليالي أنا بين ضلوعي.

إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت. The guy takes the beat, they bowed.